شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك أنا شو كيفاش شو نقطعو بيدي إيو وفي الباركينغ

وجد كل الحديث الليلي فوق بيت البلد. لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل. لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل. ناس البلد النام رقد والماسي السبح وعبد مشغول هو بخبر العريس.